إذا أمضي قدما كل في طريقه، لكن في أفكاري دائما معا. الحب يستمر هادئا ولطيفا، أسنان في الحب لا يمكن الوصول إليها.